0: يوم التطم موج بحر القاف وحنيت راس القلم من كبر قدرة الكتابة من جمرة الفكر والإحساس شبيت نار الشعر والقصايد ما تشابه يوم التطم موج بحر القاف وحنيت راس القلم من كبر قدرة
1: فقط
0: الكتابة من جمرة الفكر والإحساس شبيت نار الشعر والقصايد ما تشابه ما يتعب الشاعر إلا فكرة البيت اللي تسجل حضورها في غيابه يا قلب يا قلب يلي لك تناهيت صبرك على الوقت لو يعظم مصابه صاحبك لو ما تحسب حسابه أخطيت صاحبك حتى الزمن يحسب حسابه سميت حمدان سميت حمدان من صغري وسميت فزاع والاسم هذا بالنيابة وبأي اسم من الأسماء ناديت والله يا قلب ما فيها
2: رودي اسبينال ان سانتو دومينغو ريبوبليكا دومينيكانا y esta es WRMI Radio Miami Internacional en Okeechobee, Florida, Estados Unidos de América. Envíenos sus comentarios e informes de recepción a info@wrmi.net o WRMI, apartado postal 526852, Miami, Florida 33152, Estados Unidos.
3: كبريت واحد و ألف غابة.
4: Ladies and gentlemen, let's take a trip back in time when ragtime, blues, hot jazz, and big band swing were all the rage. My name is Dave Tucker, your host and piano player. Welcome to Early Jazz Radio Broadcast International.

ريفه ودوحه من اشعار سمو الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان. الحان وليد الشامي. غنى ميحة حمد.

حريفه ودوحه من اشعار سمو الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد ال نهيان، الحان وليد الشام.